105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

بتحكمني وبترمي علي سامة. لو ما حدي كنتي وعمري بإيدك صمتي، أنا لولاكي أنتي شو بسوى يا ماما؟ التراب اللي بتدوس علي من الظهر بيفوح، حضنك بطيب جروحاتي لو كانت مجروح. تشهد لك للمخدي شو سهراني حدي، كبرت وهلأ بدي

خمسة فهم في المهدية 104.5 فهم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الملأ حوله إن هذا

ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون

والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي

كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم

إن أجري إلا على

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو

حي اخدم وارفع راسي لحلالك تصعد الاحياء للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسي لحلالك تصعد الاحياء للدايم ما تبخلش

شجاع غنيت حلوة يا محرا متع حياتك بنظر سلك إذا كنت حزين والعصفور شجاع شجاع غنيت حلوة يا محرا

خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القاسم بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القاسم بسعادة صل جوادي تقوى عناده حسبت اختار محدي بيا صل جوادي تقوى عناده.

0: نبلة رشقت في مكنوني عوينات الغنج أنا شولي نبلة رشقت في مكنوني عوينات الغنج أنا شولي صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني قالوا ضربة بعين قوية
1: هي
0: هي هي هي ولاد

0: فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت، فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت. قال يوصف لي اش حسيت وما تدرجش حاج عليا، قال يوصف لي اش حسيت وما تدرجش حاج عليا. كنت على غفلة تكويت، كنت على غفلة تكويت، كنت على غفلة تكويت، كوتني من الجنة حورية.
1: هي مولات الخلة الخمرية،
2: هي
0: هي
1: هي مولات الخلة الخمرية. رش مقروني نتصيد في الغابة صادتني، هي رش مقروني نتصيد في

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: باش تستنفع ببرنامج بخصوص عليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيك، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتشدد. اللي تقتصدو تربحو.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم، بلاد الماتشا والماشطة، الردي الحريف، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في سقيفة الكحلة، يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: MFM, la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك

0: عادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
1: Sur votre radio.

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
1: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: صباح الخير، صباح الورد لسادة المستمعين، وأسعد الله صباحكم بكل خير، صباح الطمأنينة وصباح الكلمة الجميلة، صباح الأرواح التي تنتظرنا كل صباح، صباح النبضات، صباح القلوب التي أصبحت وطنا نعيش به ويحتوينا. صباح إن شاء الله يا رب يكون من أجمل الصباحات، خاصة كي تبدأ لمة الخميس، لمة الخميس مميزة ولمة الخميس حلوة. صباح الأنوار للسادة المستمعين، إنه يوم الخميس، محلين نهار الخميس، مزيين نهار الخميس، 8 أكتوبر 2026، الموافق ل 27 ربيع الثاني 1448 هجري. الحقيقة أجواء مميزة وأجواء رائعة، أجواء إيجابية وطاقة مشرقة. نجم نقول اللي من استوديوات مفهم نبث أجمل الأغاني وأجمل ما فما من كلمات، كلمات الحقيقة وترافقنا فيها ورود جميلة، سلة ورود ياسر حلوة، المخرجة المتألقة ريم قرمة ودتنا اليوم بسلة ورود مميزة من كل لون، من الأصفر، من الأزرق، من الروز، من الأبيض، ما شاء الله. صباح الأنوار يا رمروم،
1: صباح الفل والورد والياسمين، كل عادة صباح اللمة الحلوة، القلب الصافي والقهوة البنينة
0: مع صوت فيروز اللي بدينا به الصبحيات ديما في مفهم. عنا ركن مميز لفيروز نستمتعوا فيه بصراحة من 6 ل 6:30 تاع الصباح. صباح الخير معز سيسي، هكا طلع صوته خاطرني ما قلتش صباح خير سي معز في سيسي في الكواليس، بس انت اليوم شد الكرسي وقاعد، شوف شو نقول لك، صباح الخير صباح الورد معز سيسي، صباح الورد لمخرجتنا المتالقه، وصباح الخيرات للسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا وين ما كانوا ملمومين معانا. صبحيه مميزه وصبحيه جديده اليوم، والحقيقه النشاط والحلويه بدا من استديوهاتنا، بدينا بالكلمه المميزة بالكلمة الحلوة، وكذلك النجم نقولوا اللي فما نور اليوم مميز في استوديو يا ريم، سايب عليك من معزة ليبيا مشاغب اليوم معز،
1: هو ديما مشاغب يقعد في الكواليس،
0: يقعد في الكواليس اي خذيش نقول شنو قاعد يعمل،
1: لا
0: سايب علينا،
1: شوفي تفضل حدانا اللي
0: ذا اللي يحب يشوف معز فاش يعمل يجي بحدانا اللي ذاعة ونعملوها نص مسابقة اليوم، واللي بيش يطلع معز فاش قاعد يعمل توت شويت نهديو له حويجة، اللي بيش يكتب من عرش نو خاطر لامبروفيزاسيون هكا جيت. صباح الخيرات للسادة المستمعين، وصباح الطاقة المزيانة والطاقة الحلوة. رمروم كيفاش عديت الويكاند وكيفاش عديت بداية الأسبوع بعيد علينا؟
1: عمل
0: وفي كل صحيح انت موجوده في التكنيك والكواليس، ماكش موجوده في الاخراج،
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: نحمد عليها ربي ديما صحتك
0: الدم الحمد لله، ميرسي بوكو طلتك. الحقيقه جابت لنا برشا مستمعين اليوم، برشا كومونتيرات ابارامون، هذا الخميس يوم سبيسيال مش كان عند قمره عند المستمعين الكل. صباح الخيرات لأمل رهيف، صباح الورد والياسمين، نهاركم زين وعين، وليكم وحشه كبيره ريت ولا قلت لك شي، قالت ليكم وحشه كبيره، عندها مده ما عملتش كومونتير، شبيك غايبه يا امل، تي وينك الاسبوع هذا؟ سامح سويد كذلك طلع علينا بحذا غيبه، حسيلو اليوم نهار الخميس مميز برشا خاطر طلت الساده المستمعين اللي عنا برشا رانا نحبوهم وبرشا معناها محبه ليهم غابوا علينا. صباح الخير والورود والطاقه الايجابيه بالتوفيق، شكرا يا سموحه يا مزينه منى بن سالم، مصباحك سكر ومعطر بذكر الرحمن، صباحك سكر حبيبتي جمورة، أسعد الله صباحك بكل حب وورد، مفتح على إذاعة أمافيم يعطيك الصحة، ورد مزيان برشا ريتو الباقة الورد اللي حطتها لنا رمرومتي، ياسر مميزة وياسر حلوة، ميرسي بوكو. ما خيرش من الورود نبدأ بها نهارنا، تعطي طاقة مميزة، رائحة، لون، بصراحة منظر جذاب، ويعطي أريحية ويخلي النفسية ديما متجددة. أمل صباح الخير رمرومة، ورمرومة تعيط على جيتك نهار الخميس بالذمة ليك أمولة. محمد المستيري صباح النور والورد والسرور، وربي يعينكم وربي يوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد الأيام، شكرا جزيلا سي محمد. سمو بنت بوحة، أسأل الله أن يجعل يومكم يحمل خير البشائر والعفو من رب كريم، شكرا يا سمو. سيميا قعلول سي معز يترشف في قهوة موشي درش في قهوة خطر ذكا سؤال الحقيقة الإجابة متاعه تكون سهلة برشا. دونك صدقوني اليوم أبهرنا بالنشاط والحيوية. إما موشي درش في قهوة يعني في حاجة أخرى. قربنا المسابقة يا فايق من نوم ينظف عرضك ويقلل مرضك ويسهل قسمك ويعطيك ما تتمنى حويجة تخلي ينظف عرضك. ريتك اللي ينظف عرضك هو كان يعني في حاجة كيما هك. مني بن سالم معز راكش بالفن وريحة القهوة اللبنينة واختيار الفن الراقي. هيا مني قال لا أمام مش مخال أمل الرهيف والله نسمع فيكم كل يوم أما راني مريضة شوية هني رجعت لكم. بسم الله عليك يا أمولة بسم الله عليك وش على اللباس حلوة. تقول الدنيا جورج وسوف نحب نسمعها كل يوم نسمعك وفيها وفي اللي ما فهم. اوكي تدلل تسمع جورج وسوف يا سموحة يا مزيانة يا عماد المدى بصباح الفل والياسمين لقناة ما فهم. شكرا سي عماد. سامية بن علي اطلع لنا كذلك وتقول اسأل الله ان يعطيكم السعادة الدائمة يا رب العالمين. ان شاء الله السعادة الدائمة والطاقة الحلوة واكيد الكلمة المزيانة. نقولوا نص المسابقة ولا ما نقولوش نص المسابقة؟ خلي بعد شوية أكيد. والله تقول أمولة لكم وحشة. شكرا ليك فتومة مريسة تطلع علينا صباح النور والياسمين مع أحلى فريق وأحلى جمرة بتألق دائما. شكرا ليك جمورة ورمرومة يقص في ظوافره. لا لا هكا بعدت برشا هكا بعدت ياسر. لا لا حاجة تتعلق بالإذاعة أكيد باش نزيد نسهل. منورين سامية قعلول يعطيك الصحة. مروة دلولة صباح الحب على أحلى ناس ومحلى روحكم. شكرا يا مروة ومحليك أنت ومعزك ومعزك الطلة المزيانة ليك وسدى المستمعين. بعد شوية تكون حاضرة بحضنا كوثر التركي مستشارة مسيرية ودائما دائما الموضوع حول مؤسسة الزواج حول العائلة حول الأسرة حول تربية الأبناء. المواضيع متجددة ودائما نكتشف الجديد مع كوثر التركي اللي ساعات تعطينا راهي فكرة وتعطينا بصمة وتعطينا حويجة هكا جملة هي تقولها اللي تخلينا نعملو فلاش ونراجع رواحنا في برشا تصرفات. الخميس من 10 للنص نهار الموعد المتجدد مع القناص حاتم جلاسي اكيد 93-213-219 يكون حاضر بحدنا حاتم جلاسي والقناص ككل يوم خميس. اول فاصل موسيقي في صبحيتنا المزيانة
1: بالخميس.
0: معز يختار في المتسابقين ينظف في الإذاعة. طلتكم عسلهم مزيانة ريمي لمشملكم عائلة كاملة. شكرا لك ينظف في الإذاعة هذا هو الجواب الصحيح. برافو ألف مبروك يا سامية.

من جديد مصينا معكم ونشوفوا أحوال طقسنا توت سويت. طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى أثناء الليل قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر بالساعة. البحر قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، وتكون درجات الحرارة بين 30 و35 درجة وفي حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة لليوم الصبح كان 4:54 دقيقة، الظهر نص نهار 14 دقيقة، العصر 3:23 دقيقة، المغرب 5:55 دقيقة، أما العشاء 7:19 دقيقة. شروق الشمس 26 دقيقة، أما الغروب سيكون 5:53 دقيقة. مواصلين معاكم بعد شوية أبراجنا ما تنساوش، لكن قبل ذلك فاصل موسيقي.

0: C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت فبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفريد اكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فبري لا تقعد تفبري
3: retour du programme sur votre radio

رجعنا لكمل جديد ومواصلين معكم ابراجنا وحظوظنا تو سويت. بالنسبة لنا باش نبدأ بالحمل ودائما الطاقة تكون متجددة مع الحمل. أكل يا ريم كنا نحكي على الحمل يعطينا بشرة للأبراج للي بعده تحس يعدي يعدي عدوى مميزة عدوى مزيانة عدوى إيجابية. الحمل تظهر البوادر المهمة على الحمل والتغييرات الجميلة الإيجابية اللي أنت تكون في انتظارها يا حمل. شوية صبر وبرشة تركيز وما تتسرعش بإذن الله برشة مفاجآت حلوة ليك يا حمل الفترات القادمة. وفما حماس وفما نشاط وفما خدمة وفما جو زادة مع الخدمة وفما تعاون مميز مع الزملاء. الثورة التغييرات الصغيرة اللي قاعدة تصير لك تكون ذات وقع إيجابي كبير عليك وعلى مستقبلك المهني ويخليك مرتاح نفسيا ومستقر. والحقيقة البشارات بالنسبة للثور تبدأ فترة مميزة تسمع فيها برشا كلام حلو. الجوزاء حركة واضحة وخطط سابقة قاعدة تتنفذ وقاعد تخمم فيها وقاعد تتنفذ واحدة واحدة. التغييرات المهمة هذه يا جوزاء تخليك ذات انت مكانة مميزة وتخلي الخدمة تمشي ديما في سير إيجابي وسير مميز اللي يجيب لك هكا الازدهار المالي اللي تفرح به. السرطان أخيرا إغلاق ملفات قديمة بالنسبة لي كانت مقلقته ومأرقته نجم نقول زادا ياسر يخمم في الحاجات هذوما أخيرا يلقى التوازن ويلقى الثبات ويلقى زادا حاجة أخرى الاستقرار. الأسد تقدير مهني وفرص متعلقة بالسفر تظهر بصورة مفاجئة بالنسبة للأسد وتبدل لك سيستمك الكل تبدل لك تخطيطك الكل. هنيئا للأسد بالفترة الإيجابية. العذراء أسبوع مناسب بالنسبة ليك لإعادة ترتيب المسار خاصة أنك تحضر المرحلة مزيانة مرحلة كلها نجاحات. نجم نقولك المرحلة قبل ما تبدأ راهي ناجحة أخاطر كل خطوة قاعد تاخذ فيها يا عذراء تكون مميزة وتكون مدروسة. بالنسبة للميزان اتخاذ القرارات اللي تكون أكثر استقلالية فيها مهنيا. القرار هذايا باش يتعلق بك أنت وماكش باش تخمم فلان تغشش ولا فلانة تغشت. الأمور هذايا باش تكون خارجة على السيطرة نابعة منك أنت يا ميزان وفرص للتعامل تكون زادة مع أشخاص ذوي نفوذ ومكانة. ريت القرار اللي أنت أخذيته باش يحلك باب مميز. تتفكروا البارح كي حكينا على التصوير يا ميزان إبان بدينا في تلوين الصورة وبدأت الرؤية توضح وماليا شوية حذر إلى أن يأتي الفرج. العقرب تشير القراءات إلى إعادة ترتيب المسؤوليات بحيث يكون الاستقرار النفسي. الاستقرار النفسي اللي بيش يجيب لك الاستقرار العائلي واستقرار المهني ويجيب الاستقرار بالنسبة للعقرب بصفة 100%. القوس أفكار تحتاج إلى تركيز وما تحتاجش أنك تشتت شوية في أفكارك. لذا الخطوات تبدأ ينفوها بدينا ما نبدأوش هكا مزبهلين منش عارفين رويحنا نبدأوا 2 3 4 إبعاء تبدأ مسترسلة بعد الواحد يجي 2 وبعد 2 تكون 3. أكيد أنك باش تستفيد من الحاجات هذوما من الأفكار هذوما خاصة اللي باش يخليوك تتعرف على علاقات جديدة وتكون بوادر مزينة مهنيا نحكي رانيا. الجدي تغيير يدفع الجدي إلى التفكير في تعزيز الجانب المالي. تعرف الجدي تلمو قاعد يخدم وصبور ومركز أمور واضحة ما يخمم في تعزيز الجانب المالي أكثر حاجة. سحر جاذبية اليوم تساعدك في تجديد الروابط وهدية تجيك على غفلة من صديق مقرب تبدلك النفسية يا جدي. إذا بينا الكلنا جديين ليمات الدلو تغيير يخليك تخرج من الروتين يا دلو تخرج من الأفكار القوقعة

الحب اكيد باش نتألقوا باش ننجحوا، والحوت يزيك بك الفتره نتاع القلق والفتره اللي انت عشتها بكلك متوتر. الفتره القادمه هذه راهي باش تشرح لك صدرك برشا، وباش تخلي راحتك النفسيه مميزه وتألق في العمل. كانت هذه أبراجنا، وأكيد مواصلين معاكم بعد شوية. تكون حاضرة معنا المستشارة الأسرية كوثر التركي وبارش حديث مهم.

0: رجعنا لكم 29 دقيقة صباح الأنوار للسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. مواصلين معكم وأكيد للحديث شجن اليوم، والحديث يكون أكثر أهمية كي نقولوا أسرة، كي نقولوا زواج، كي نقولوا الحقيقة هنا مؤسسة الزواج اللي تجمع ما بين زوز، هي شراكة، هي مسؤولية تجمع زوز من الناس. أكيد يترتب عليها برشة تفاصيل وبرشة حديث. معانا مدام كوثر التركي مستشارة أسرية، وأكيد للحديث معها مكان مميز وبش يهزنا لمكانة مميزة. صباح الأنوار مدام كوثر.
1: صباح النور والفل والياسمين،
0: يعطيك الصحة.
1: صباح النور جمروم.
2: صباح النور،
1: سعيدة جدا بوجودي معكم كل مرة، وإن شاء الله نقدم الإفادة والإضافة
0: إن شاء الله. أكيد متعودين بيك مدام كوثر، هذه موعدنا الثاني معاك اليوم كمستشارة أسرية باش نحكيه على موضوع مهم. كان نعطيو ريكاب صغيرة قبل كل شيء على موضوع الحصة الفايتة، على خاطر هي حلقات متواصلة.
1: هي سلسلة. احنا أول ما بدينا قلنا مراحل الزواج، حكينا على فترة الخطوبة اللي هي قلنا فترة هامة وهامة جدا، ما هيش فترة لقاءات وقهاوي وخروج وشري، هي فترة يلزمها تكون عميقة، يلزمنا نغوصوا فيها، يلزمنا نعرفوا بعضنا، يلزمني نفهموا بعضنا، نعرف شخصيته، نعرف طبيعتها، كيفاش تفكر، شنو أهدافه، شنو أهدافها، كيفاش تحب تكون الحياة غدوة، كيف تحب تربي صغاركم. فترة هامة وهامة جدا، وكي نفهموا بعضنا نجموا نقصوا العديد من المشاكل. تعدينا شهر العسل اللي هو فترة قصيرة جدا، وقلنا راهو فترة الزواج نخسروا فيها برشا فلوس مع الأسف، أما الكثير من العلاقات ما تدومش ما تقعدش، حالات الطلاق كثيرة وكثيرة جدا، قلنا من 3 شهور الأولانين ومن العام الأولين، وهذا مؤسف جدا.
0: كمش من الشهر الأول ساعات بساعات نسمع حكايات الحقيقة نقعدوا بيتي.
1: اتعدينا مرحلة التدارك اللي نبدأ نفيقوا فيها ونعرفوا فيها في بعضنا على حقيقتها، خاطر قد ما نقعد ما نعرفوش بعضنا إلا ما يتسكر علينا باب. وقتها نبدأ نعرفوا بعضنا ويتنحى أكل ماسك قلنا وكل فيلتر ونعرفوا بعضنا بالبيه، وتبدأ مرحلة التمرد والخلافات والمشاكل،
0: وشكون يغلب
1: وشكون يغلب. وهو ما فماش غالب ومغلوب،
0: أكيد
1: فماش رابح في الحالة هذه، وفي الطلاق زوز خسري، خاصة إذا كان عاد رجعت بصغير في كرشها ولا صغير معاها ولا زوز. والمرحلة الأخيرة قلنا اللي هي مرحلة الإصلاح. احنا تعمقنا في 3 حالات الأولانيين المرة اللي فاتت، وما زال توا التمرد والإصلاح مش نكملوا فيهم، خاطر قلنا هي سلسلة. اني نحب نقول جمرة حاجة، عندنا مشكل كبير اللي هو شنو، وحكينا فيه من اللي احنا نحكيه على تربية الأطفال. احنا أمة تقرأ وما نقراش، ما يهمنيش باش نطلعوا ونعرفوا ونفهموا، باش نتزوج نمشي نقرا، نمشي نفهم شخصيه المراه، شخصيه الرجل، قدراته الفيزيولوجيه، قدراته النفسيه، كيفاش يفكر، كيفاش يحلل، كيفاش يتصرف، هي كيفاش نتصرف معاها، علاش نتعاملوا هكا، علاش وقعت الخلافات. اليوم عندنا كل شيء متاح، عندنا بورتابل في يدينا وانترنت، ايدي نكتب سؤال اللي نحب عليه ونقرا ونغوص ونفهم. قبل الزواج هذينا ما عندناش، ما عندناش في الزواج، ما عندناش في التربيه، ما عندناش مع وليداتنا، ما عندناش في اي حاله. جاني صغير متوحد، جاني صغير عنده فرط حركه وتشتت انتباه، ما عندناش ليدي والفكره باش نمشي نتعلم ونفهم ونولي واعي ومدرك اني علاش قاعد وفاش قاعد نعمل ونحب نوصل، وهذه مشكله كبيره. احنا امة اقرأ وما نقراوش، وعنا حاجة اخرى، اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
0: أي.
1: وإحنا لا نسألوا لا نعرفوا ولا نحبوا نعرف وندخلوا حشيك على عمانة كما نقولوا ما نعرفوا حتى شيء ونقع في العديد من المشاكل. اليوم عنا كيف نبني زواج ناجح ونسطر بالأحمر تحت كلمة نبني البناء.
0: البناء حاجة مهمة برش.
1: هام جدا.
0: هام. وموش سهل.
1: ما حتى تعرف. وعليش اخترت كلمة البناء باش يقعد معانا طول العمر. احنا كي نبنيو دار يا قمرة. ما هو دار العمر هذيك.
0: اكزاكتومون.
1: باش نبنيو دار شنو يلزمنا؟ يلزمنا ركائز.
0: كل حاجة في بلاصتها. مش تبني حيط وتهدو. باش تكمل الدار. وإن فوا الدار كملت. باش تسكن فيها
1: وقصص
0: فوالا
1: باهي شنو يلزموا البناء هذايا اللي عنده مرمى شنو يلزم
0: برشا حاجات
1: يلزموا صبر
0: برشا حاجات
1: طول بال جهد فلوس اللي احنا نخسروا برشا فلوس اما تنجم نخسروهم يمشوا على رواحهم
0: في الدار يقعدوا اما في الزواج مشيت
1: بالضبط ولهذا البناء هذايا يلزمنا نعطوه قيمته
0: اكزاكتومون
1: الاستقرار لي دوامة الحياة
0: زكتم هو مشروع ينجح مشروع. يفشل كما سي محمد بحار نحيوها يعاوننا باللي كومنتير ويتفاعل معنا قالك العرس مشروع ينجح يا خسر
1: بالضبط واحنا في دينا نشحو في دينا نخسرو احنا عنا دور كبير صحيح فرص النجاح وذوما حتى كان نعطيو معطيات نظرية اما راهي فيها نسبة كبيرة من النجاح اللي نجمو نشحو بيه الزواج متاعنا
0: اكزاكتومون نجاح الزواج مربوط برشا حاجات
1: أكيد
0: مش كان بالزوز أطراف اللي عرسوا خاطر هذوكم باش يجيبوا صغيرات وكس صغيرات يا باش يمشيوا لطريق اللي الزواج هذاك يهزوا فيه إيجابي
1: بالضبط
0: يا
1: ما هو هذه النقطة
0: شي يدفعوا الفاتورة
1: فيها كون النية اللي باش تدخل بها الزواج
0: اكزاكتومون
1: شنية النية اللي انت داخل بها من لو انت عامل صفقة هذيك ابوها لبس عليه وعندها برشا فلوس نمشي ناخذها بغض النظر على برشا حاجات ومن بعد نعرفوا تحت سقف واحد نتصدم برشا مشاكل بيني وبينها ولا انت واخذها على شهريتها خاطر الحياة صعيبة وني معاك اما ما يكفيش باش تاخذ امراه على خاطر شهريتها
0: اكزاكتومون
1: وما يكفيش باش انت تاخذ امراه على خاطر بوها غني ولا انت تاخذه على خاطره مركزه به ولا
0: العكس هذا صاير
1: فما برشا مقومات لنجاح الزواج وهذه اللي باش نشوفوه وهذا باش ما نطولوش على الساده المستمعين والمشاهدين ندوب بالركيزه الاولى والاساسيه المسؤوليه والالتزام في الزواج ونقولوها ونعودوها عديم المسؤولية لا يصلح لمنظومة الزواج قولا واحدا إلا ما عندوش مسؤولية والإحساس هذين تعلموه بالصغر على فكرة يا دمرة
0: وتزرع فيك
1: وقلناه وإحنا نحكيه على تربية الأطفال قلنا راه المسؤولية تتغرس في ولادنا منذ الصغر
0: وباش
1: تبدأ بحاجات بسيطة تبدأ بتخميل فرشه كل يوم تبدأ بأدواته تبدأ بنظافة روحه
0: الكيس اللي يشرب فيه
1: بالضبط تبدأ
0: أضعف الإيمان
1: بالمشاركة في الدار في الكوجينة في كل شيء ليد بليد كيف الولد كيف الطفلة ومن هنا تتبني المسؤولية منذ الصغر ويتربى ويكبر عليها
0: exactement
1: بيطلعش شفت الاستهتار احنا اليوم الوالدين رهم يبدأوا يتنذروا بيه وفرحانين ويضحكوا
0: أيه
1: والله بتولدي في حاله ما يخمل شيء وما يعمل شيء موش ملتزم المسؤولية في حاجات أخرى زيد المسؤولية حتى أمه مريضة ولا أبوه ولا أخته ولا يخرجوا ما يهموش هذايا غدوة وانت معرسة ينجم انت مريضة يخرجوا يخليك وما يهموش فيك وما يراعيش شعورك
0: ساعات المرض مدام كوثر يتعدى أما ساعات العائلة تمر بأزمة اللي يحتاجوا بالحق لكل كلمة ولكل وقفة اللي الصغير هذاك انت ما تعودوش على المسؤولية ينجم يخليك في عز أزمتك وما يخممش معاك ويعيش حياته وهنا زادة كارثة كبيرة
1: كارثة خاطر انت ما عودتوش
0: طيب المرض يجي نهار واني باش نبرأ نهار زوز ثلاثة لا الكارثة الأكبر قلتلك مش كارثة
1: راكي تبدأ انت حملة وماشي باش تولد نجم تمشي وحدك راه هزك جاره ولا امك ولا اختك ولا معاك.
0: اي صحيح،
1: هو نفس الولد الا خلى ابوه وامه مريضه وخرج. هو بيده راهو حاجه خطيره برشا. وكل شيء نرجعوا راهو من الصغر، كل شيء يتغرس في ولادنا من الصغر الا تقول فيه باش يتحمل معانا مسؤوليه
0: ربيه. احنا نقولوا
1: ولدك على ما تربيه وراجلك على ما تسلس.
0: اكزاكتومون،
1: هذيه مثال صحيح على الاخر.
0: ونجم يكون عند البنات كيما عند الاولاد راهو الحل.
1: احنا
0: هذايا كيف كيف
1: شريك الزواج
0: ولا.
1: يعني نحكي على الولد والطفل كيف كيف، ما عنديش فرق
0: ولا.
1: ما عنديش فرق في حتى شيء، لا في المسؤوليه ولا في الالتزام ولا المشاركه في الدار في كل شيء، في الديفيزيون دو تاج، في الميناج وفي الفلوس وفي كل شيء. مفاهمات، نتفاهم ونحطوا حدود، نحطوا كل شيء قوانين، نحطوا قواعد لكل شيء وملول. وراه المسؤوليه مش كان مسؤوليه ماديه، مسؤوليه نفسيه ايضا. مسؤوليه التعاطف مع المراه والتعاطف مع الرجل. كي يروح عنده ضغوطات وتعب من الخدمه نفهموا بعضنا ونتعاطفوا مع بعضنا، وذلك هو الرحمه والود، نرحموا بعضنا. والمراه كي تبدا في اضعف حالاتها، وعندنا برشا مراحل يا قمره، المراه تبدا في اضعف حالاتها
0: صحيح،
1: وقت الدوره الشهريه، وقت الحمل، وقت الولاده، وقت الرضاعه، وقت الربايه، اذا ما نكونوش متعاطفين مع بعضنا ونحس بيها ونتفهمها مش نفهمها. مش نفسر النقطة، فما فرق بين الفهم والتفهم. شنو الفرق قمرة بين الفهم والتفهم؟ نفهمك كي نعيش الحالة. والراجل يستحيل كان ينجم يعيش الحالات اللي تعيش والمراحل اللي تعيش بيه فيهم
0: أكيد.
1: المرأة
0: أكيد.
1: لا هو باش يولد ولا باش يحمل ولا
0: باش
1: يجرب الدورة الشهرية، إلا هي الألام متاعها ساعات عند بعض النساء تعادل مرض القلب.
0: أي
1: والولادة تعادل فكرني يا قمرة،
0: لا تعادل ألم الحقيقة كبيرة
1: كبيرة ياسر. ولهذا الراجل ما ينجمش يفهمك خاطر ما يعيشش الحالة.
0: أي.
1: أما ينجم يتفهمك، ينجم يشعر بيك، ينجم يرحمك لحظات الضعف. وذيك هي الرحمة اللي قال عليها ربي والرسول. نمر، كان عندك حاجه في
0: المسؤولية. لا لا لا، مهم ياسر الكلام اللي قاعده تحكي فيه والتسلسل مهم زيد.
1: للاساس الثاني اللي هو زيد ما يقلش اهميه على المسؤوليه اللي هي المرونه. والمرونه مش معناها التنازل، المرونه هي اني كي نمشي خطوه وانت تمشي خطوه ونتقابلوا في النص ونتفاهموا بالحوار والنقاش والتواصل الفعال. نتفهموا في برشا حاجات ونوصلوا للحل ونحلوا برشا نزاعات وبرشا مشاكل.
0: اي
1: المرونه مش للكلمه الواحده والفكر الواحد المتعصب، الا ما تمشي كان كلمتي ما عنديش حلول اخرى كان عجبك. هذا ينقل لك من الاول برا على روحك، إذا قالك هذا ولا لا قل له أنت لا ومشي على
0: يفرض رأيه.
1: يفرض رأيه مش مرونة،
0: أو العكس إذا ساعات المرأة هي اللي تفرض رأيها.
1: كيف كيف كيف كيف رأي نحكي على المرأة والراجل كيف كيف على حد السواء. كيف كيف إلا عنده المبدأ الكلمة الواحدة وما عندوش مرونة في التعامل، من نجموش يتعايشوا، من نجموش يكملوا. ورحنا كان تشوف علاش يتعاركوا ساعات يا قمر، تقعد بيه تراه تفاهيت وسذاجة
0: مو لاكوميلاسيون كي يصير فما تراكمات اكيد باش يتعاركوا على حاجة حكاية فارغة.
1: علاش قلنا هامة جدا، مثلا الصيف كامل ازواج الجدد هذوما في
0: الفارغة
1: علاش يتعاركوا على الكليماتيزور،
0: يخبروا كوموند الكليماتيزور
1: مثلا هو يحب البيت باردة ياسر وهي تبرد ما تنجمش
0: ولا العكس
1: ولا العكس بالعكس، ويتعاركوا ويخرج ويهزم خطه ويمشي يرقد في الصالة ولا في بيع أخرى وما يوصلوش لنقطة وسط باش يتفاهموا ويلقاو حل وسط.
0: تفاهات.
1: إلا هو إلا هو نجم مثلا يتغطى بكويت ولا حاجة ولا يعدوا على 26 ولا 24 موف
0: حلو بعد سكر
1: ولا تبرد البيت نسكره. هو على سبيل
0: نعطي في أمثلة راه مش نحكي على
1: الكليماتيزر. على سبيل الذكر للحسن ولا هي ترقد كان في بالظلمة وهو يحب التضاوية ولا يرقد كان بالتلفزة ولا يرقد كان بالبرتابل ولا تفاهات حاجات بسيطة نضحكوا على رواحنا كنا سمعوها أما راهي واقعة وموجودة. واليوم عركة وغدوة عركة واليوم عركة وغدوة عركة ونرقدوا مبوزين ونقوموا مبوزين
0: وما فماش تواصل وما فماش حديث
1: تواصل وفماش نقاش وتراكمات
0: هذا اللي يجيب المشاكل
1: ويتكبر النفوس ومن بعد نولي نتعارك. شفت التراكمات هذيك ما تنساش تعارك على عرك أخرى جدا ما فيها حد شيء التراكمات هذوك
0: عشان البارح ما ننساوش يا من العركة اللي لينيها
1: المرونة هنا وهنا جدا يعيشكم يلزمنا نكون
0: خاصة النساء هنا
1: والله حتى الرجال كبروا يعيشكم نكبروا مخوخنا وعقوليتنا شوية ويزينا من التفاهات ونوصلوا ديما الحلوة نحاولوا ديما كما قلت انت تمشي وهي تمشي ونتلقاو في الوسط ونلقاو حلول.
0: حلول اكيد باش تمشي الامور
1: بالضبط. حاجه هامه وهامه جدا ايضا ولا تقل اهميه من الركائز الاساسيه للزواج الناجح ولبناء اسره ناجحه وللديمومه التوافق والتكافؤ. حاجه هامه جدا اذا ما فماش توافق وتكافؤ في الزواج
0: ونتخيلوه فكري اكثر هناك المراه والراجل ما يبداوش متوافقين في الفكر ناضجين معناها نقصد وقتها تبدا المشاكل.
1: هو توافق فكري
0: اولا بالنسبه لي اول المستويات
1: وتوافق بنتي توافق هنا باش نقسموه لكيف مراحل
0: ما نعرفش ما نحس اللي التوافق الفكري يجيب التوافقات الكل مع اون فوا عقلك كبير ومخك كبير يا مراه او راجل دونك كل حاجة تتبلور.
1: أنا معاك على طول الخط أكيد التوافق الفكري هام وهام جدا ناخذ عباد تشبهنا كيفنا نشوفوا شنو احتياجاتنا شنو نحبوا وحنا كيفاش نفكروا نفكروا كيف كيف ولا ولا بعد على بعضنا
0: ولا.
1: وهنا نرجعوا للي قلناه قلنا ناخذوا ناخذوها على فلوسها ولا على خاطر نسب ولا خاطر بوها ولا خاطر عندها ولا ومن بعد ما نفهموش نفهموش في برشا حاجات
0: بعد نتصدموا بالواقع
1: نتصدموا بالواقع ومن بعد شوفيني شو نحب السياق بين كل شيء شوف اني ملتزم ولا متحرر
0: فلا.
1: وهي ملتزمه ولا متحره وانت تحب امراه متحجبه ولا تحبها قافزه ومتحره هنقولوها بين
0: قوسين كيما العاميه اي في عامه اي
1: انت كيفاش تحب
0: لغه الشارع كوا
1: انت يا زوجه كيفاش تحب يلزمنا نختاروا من اللون باش ما نصدموش من بعد ما تجيش الوحده متحره ومن بعد ما تعرف تقول البس الحجاب وهي غير مقتنعه يلزم تكون مقتنعة يلزمها كي تعمل حاجه ذيك عن اقتناع وتعملها بينها وبين ربي وك علاش نلقاو برشا عبيد لبست ونحى
0: لارضاء خاطر
1: كبيره خاطر عبيد مش مقتنع
0: لارضاء الطرف المقابل
1: لارضاء الطرف المقابل ولا مرت بفتره معينه ولا الله اعلم تذبذب زايده في الشخص هذيا هام جدا لازم نعرف روحي اني باش ناخذ مثلا طبيب ولا مهندس نعرف اللي راهو باش يخدم ليل ونهار ما نجيش من بعد نشكي ونقول ما راهوش ومش متحمل معايا المسؤوليه وراني وحدي وما عنديش حتى سند وراني عييت وراني تعبت
0: من الاول عارفه روحك علاش قادمه
1: بالضبط مهندس طبيب ديما نقولوا على سبيل الذكر للحصر اعرف روحك انت علاش قادم انت شنو تحب في العلاقه الزوجيه نتاعك للديمومه للاستمرارية للاستقرار لزواج ناجح ديما نشوف روحي شنو متطلباتي شنو الدوافع نتاعي شنو نحب شنو احتياجاتي اني كيفاش نحب نعيش غدوة مرتي كيفاش نحبها زوجي كيفاش نحبه كيفاش نجم نكملوا مع بعضنا وهذا هام جدا وهذا ما ينتج كان من وعي وإدراك يلزمنا نحسوا بيه ونعرفوا احنا علاش قادمين
0: ونفهموه خاصة
1: وين ماشيين ونحب نوصل. هام جدا التوافق. المرحلة الثانية من التوافق هو التوافق الاجتماعي،
0: مهم زيدا،
1: هام جدا. وهنا ما نحكيش على زوج وزوجة ولا مرأة ورجل، نحكي على عائلتين، نحكي على زوج عائلات. رحنا كيف ناخذوا البنية ولا نتزوجوا، راهو ناخذوا زوج عائلات، تولي عائلة واحدة.
0: اي
1: يا هل ترى العائلات هذوما متشابهين؟ عندهم نفس الخصائص، عندهم نفس نيفو دو في والكونديسيون دو في. سامحوني ما ساعات ما نلقاش الكلمه بالعربي
0: تصعب.
1: عندهم نفس المستوى من العيش، يتشابهوا، نجم يتلاقاو فرد الطاوله، اكلهم كيف كيف وتعاملاتهم كيف كيف وسلوكهم كيف كيف، اصحابك كيف كيف، اصحابك وصحابها يتشابهوا في بعضهم، نجموا نتلاقاو مع بعضنا ونقعدوا. راهم بعد يصير برشا مشاكل. ساعات الراجل يتقزم، ماك تختار تحبوا ابوها لبس عليه ولبس عليها، يقزموك ساعات ويحقروك خاطر يحسوك مش منهم،
0: وليني مش متعودة نقذيني، مش متعودة نطيب في دارنا، مستنسى عندي بون، سامحوني أنتر بارونتيز الكلمة. معناها فما برشا برشا برشا
1: هذية باش نجو للتوافق المادي. وكي نقول التوافق المادي مش شهريتك وقداش تخلص،
0: أي
1: ولا من المفروض شهريتك وانت الرجال وقومونا على النساء، شهريتك انت باش تكفل بالدار وكل شيء، وراو حتى المرأة باش تعاونك، واحنا ما نجل ضد باش يتعاونوا،
0: أكيد لازم التعاون،
1: أما راو مش فرض عليها لا الدين ولا العرف ولا القانون ولا التقل، بمحض إرادتها وبمزية منها راهي باش توقف معاك وتعاونك وتحطوا اليد في اليد، واحنا هذايا معاها نظرا لصعوبات الحياة اللي ولينا فيها اليوم، والحياة والدنيا غليت ياسر والدنيا صعبة، احنا معاك باش نحطوا اليد في اليد، اما مش فرض عليها. وماذا بينا ما نبعدوش من الرجال وقومونا على النساء، ماذا بينا ما نفقدوهاش الخاصية الدينية هذية اللي ربي شرع بها، هامة جدا. خاطر الراجل كان فقد الدور الهام هذية متاعه في الأسرة،
0: مشكلة
1: كبيرة، ويفقد برشا من قيمته
0: أي.
1: ومن تقدير الطرف الآخر ليه، ومن تقدير حتى ولاده بعد ليه، وهذية هام جدا وزمنا ناخذوه بعين الاعتبار.
0: وهو يستسهل زيادة الحكاية،
1: هو يستسهل الحكاية أكيد أكيد. العديد من المشاكل يطول ذكرهم، احنا نعرف الا هذه محددات نظريه في فرص النجاح،
0: اي
1: اما النتيجه بيد ربي. ساعات نجمو نحطوا برشا اسس ونحطوا برشا حاجات ونحاولوا، اما ما نمشحوش مع ذلك، خاطر ديما تطلع لنا حاجه الا ما خذناهاش بعين الاعتبار. اما نحاولوا كما قلنا نحاولوا يكونوا عندنا الوعي والادراك باش ندخلوا واحنا قويين واحنا فاهمين واحنا عندنا القدره للاستمراريه والتعايش، ونكون عقلي كبير وفكري كبير وعندي ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي باش نجم نحس بها ونجم نعاونها ونجم نحس بيه ونعاونه ونجم نقدره ونحترمه. كما قلنا المرة الأخرى لفيت قلنا الراجل يحب التقدير والاحترام، وقلنا المرأة تحب الأمان والطمأنينة وتحب المشاعر وتحب الكلمة الطيبة اللي احنا مع الأسف معناش. ما نقولوش كلام به، علاش ما نقولوش كلام به؟ خاطر ما تعودناش،
0: مش في ثقافة،
1: ما شفناش أماتنا وباتنا من احنا صغار يقولوا كلام به. راهو الراجل يحب بصدق اما بالفعل مش بالقول، ما يقولش. والمراه ابرك تقول وتعبر، اما مش بالصفه الا ماذا بينا تكون، ماذا بينا نعبروا بالايجابيات والمزايا متاعنا. كان اليوم عملت فطور باهي نقول لها يا وليدتك في الجنه ويعيشك وربي يخليك وربي يخليك لينا، كان هو دخل تاعب من الخدمه نقول له كلمه باهي نرفع له المورال ونهون عليها شويه مصاعب الحياه. الدنيا صعبه ياسر على الرجال اليوم،
0: صحيح
1: نهون عليه ونطبطب عليه ونقول له ربي خليك ولينحيك علينا وانتي الكل وراهو الدار بيك ما تسوى شيء وانتي كل شيء في دنيتنا. راهو كلمة هكا بسيطة عندها معاني كبيرة وتبدل النفسية وتبدل المشاعر وتبدل وحتى يكون متغشش ومتنرفز وعنده حمل ثقيل على كتفه.
0: المود يتبدل،
1: يتنحى كل شيء، يتبدل. هي كيف كيف المرأة اليوم متحملة العديد من الأدوار، الأم ومرضعة ومربية وتخدم البرة وممرضة ومدرسة تعمل فيهم الكل. الوظائف اللي موجودة في الدنيا الكل تعمل فيها الأم. ميسيلش كنقول لها كلمة باهية، ميسيلش كنجي نبوسها من راسها من جبينها ونقول لها ربي شدك بصحة بدنك وربي خليك. ميسيلش كنبوسلها يدها ونقول لها والله الفطور اليوم يهبل محليه بنين ياسر
0: حتى كان مالح. حتى
1: تقول ليش ما كلت أمك خير، حتى ولو ما كلت أمك خير ميسيلش قلها يعطيك الصحة وبارك الله فيك ويني مقدر مجهودك، خلي عنا امتنان لبعضنا، خنشوفوا المزايا متاع بعضنا. علاش راهو كان بعين الذبابة خراو بعين النحلة؟ الذبابة تركل الحاجات الخايبة، أما النحلة تركل العسل. خراو الحاجات البيئة والحاجات العسل والحاجات المزيينة والحاجات إلى تطور وتخلينا نواصله. هذا يهم جدا. خلينا نقولها محليك اليوم ومزينك والله ولبستك تهبل واليوم منورة واليوم محليك
0: قديش تبدل حتى كترى وجهها أصفر قلها محليك.
1: مع الأساس ما نقولهوش هذي
0: نطيحوا المورال احنا.
1: نقوله كان خايب. علاش؟ خاطر البيه بالنسبة لينا مسلم
0: حاج
1: وهذي ما يخليناش نتعايشوا، خليناش نكملوا. إذا إني ما نقدركش ونحترمك ونقول لك كلام باهي ونفهم من معنوياتك وانت كيف كيف تكون لي السند والأمان والإطمئنان احنا راه نكملوا في بعضنا، احنا عندنا احتياجات نكملوا فيها أو يمكن فراغات نعبيوا فيها. وذا تو نحكيوا عليه في المشاكل النفسية اللي تأثر على الزواج في حلقة أخرى. احنا راهو عندنا احتياجات يا ناقصه ونكملوا فيها يا فارغه ونعبوا فيها. خلينا نتعداو توا. كان ما عندك شي اسئله يا قمره؟
0: مريقلين واضحين انت ديجا قاعده نتفاهم معاك بالكلمه بالكلمه.
1: خلينا نتعداو واحنا توا مازلنا في العام الاول نتاع الزواج. احنا نحبوا الاصلاح، نحبوا الديمومه كما قلنا. هدفنا باش نصل ونحدوا من حالات الطلاق اللي نشوفوا فيها وتدمي القلوب. احنا نحبوا ولادنا كي نعرسوا لهم نتهنوا عليهم طول عمرنا ميتين ولا حيين. غدو نحب نعرس البنتي نحب نتهنى عليها، ما نحبهاش ترجع لي من الشهرين الاولانيين ولا ثلاثه ولا ترجع لي وحب لها عندها صغير. نحب ميته ولا حيه متهني عليها. ولهذا راهو اصعب فتره هو العام الاولين. إذا تجاوزناه نبدأ في خطوات النجاح. نبدأ ما قلناش نجحنا، نبدأ في خطوات النجاح. وكعليش احنا نحكيو على الزواج الناجح وبناء الزواج الناجح كيفاش نبنوه خطوة خطوة. خلينا نحكيو على حاجات على نيتهم ما يعرفوهمش وبدون وعي كي المراك الراجل العاملوا لين متاع الزواج. وهذوما حاجات نحبهم يتفادوها.
0: اي
1: خليني نبدا بحاجه هامه جدا، الخصوصيه. العامل الاولاني يحسوا بالغربه والنفسيه تعبه، خرجوا من دار لدار، سلطوا الطفل حتى راجل زاد بعد على الام. وساعات يبدا الولاد متعلق ياسر بالام ومتعلق بولدها
0: ولد امه. احنا نقول
1: ولد امه هذي ولد امه
0: والطفله بنت امها
1: وهذه الا ولد
0: ولا بنت بوها زعما
1: طفله بنت بوها ولد ولد ام.
0: اي
1: اخذت اوجي
0: وي
1: شفت العام الاولاني كنا تعاركوا وين ماشي للخدمة، هنحكي على الراجل هو ماشي في الخدمة تنية كاملة يكلم أمه ويحكي لها صار وكان، قالت لي صار، عملنا درنا ما رقدناش، عمل يحكي كل شيء،
2: ما طيبتش
1: شرينا عملنا، وهي تبدأ تسأل فيه زيادة وتحب تنسنس،
0: ما عاونتنيش في المصروف
1: تنسنس وهي تحب تعرف كيف أم البنت كيف على الواتساب ولا على الميسنجر ولا على التليفون بالذمة، قاعدة في الدار وقيت تكلم أمها ألو صار كان، قال لي قتلوا
0: بالديتاي
1: بالتفصيل الممل بالتفصيل الممل وهي تبدأ تسأل وماذا بها تعرف،
0: خاصة كي تفوت الوقت المحدد اللي تكلمها فيه وخرت علي إيش بيك
1: مش بيه حتى تعرف هذا يزيد في مشاكلنا ويزيد من نزاعات. شفت انت امك تحكي لها
0: ما تنساش زيدا
1: مش نوصلوا لها من قبل ما تنساش تاخذ فكره مش باهيه
0: على الراجل
1: والعكس بالعكس وانتم ترجعوا في الليل وتتصالحوا وتتفاهموا وتلقدوا جنب بجنب وهي تقعد فايقه ليل كامل وتخمم في الكلام هذاك الكل وانتو ما تنسوها عرقة ذيك وهي ما تنسيهش
0: أي.
1: والمرة الجاية تذكرك فيها
0: ايه دوبوي تبدأ
1: تي ما هو قال لك تي ما هو عمل لك تي ما هو صار تي ماني قلت لك ماني بالله نتفداو الكلام عن خصوصياتنا والكلام على مشاكلنا ونحكيو على رواحنا راهو سر الزوج والزوجة ما يخرج من بيت النوم مش من الدار ما يخرج من بيت النوم ديما لبس وحمد لله ونحلو مشاكلنا وحدنا لا ندخلوا لا ام ولا ابو ولا اصحاب ايضا نحكيوا حتى لاصحابنا وكل حد من موقعه ينصح ويقول عاد كل حد حسب تجربته
0: اي
1: وينجم يكون صحيح وينجم يكون غلط وينجم يكون ايجابي وينجم يكون سلبي وين كيما ينجم يضرك ينجم ينفعك ولهذا عيشنا خلافات الزوجيه تقعد بيناتنا ما يدخل فيها احد ان شاء الله هما اذا كبرت عاد وسط الموصله احنا مازلنا نحكيو على البدايات وكيما قلنا احنا قاعدين نبنيو زواج ناجح اول حاجه سرك في دارك
0: ما يخرجش
1: وما نحكي به لحد لا لصاحبتي ولا لصاحبي ولا لأمة ولا لبابا ولا حتى حد ليا ونتفاهم اني وراجلي وما ندخل حد هذه نقطه هامه وهامه جدا نقطة ثانية بالله المتزوجين جدد مش لازم نجيبوا الصغار مش هرلولين
0: اي ما فيها بس نقعد ونستنى
1: مش هيش نصبروا شوية شوية نفهموا بعضنا نعرفوا بعضنا نشوفوا طباع بعضنا كيفاش ندخلوا طبيعة في طبيعة ونوليوا برمشة العين نفهموا بعضنا بلغة الجسد بنبرة الصوت بلغة العيون هام جدا
0: ونحترموا بعضنا أهم حاجة
1: كيفاش نتعايشوا ونشبعوا ببعضنا ونفرحوا ببعضنا ونشبعوا ببعضنا ونخرجوا ونتفرهدوا ونلبس كدبش اللي شريته وكدبش اللي جهزته ونتمتع فيه مش في عوض نخرج نمشي نسهر ولا نمشي مع بعضنا القهوة ولا نمشي ويكاند وتيل ماشي جاي على الطبيب والفلوس الكل في الطبة وساعات يبدأ مجين ما زلتم متدينين وعندكم قروضات وعندكم اخلاصات اصبروا شوي خلصوا ديوننا ونخلصوا قروضاتنا ونفهموا بعضنا ونتعايش ونفحوا ببعضنا وبعدها يجي الصغير وقت يجي الصغير نبدأوا متحذرين له نفسيا وفكريا وجسديا
0: صحيح
1: ولا قمرة
0: صحيح هذا هو
1: هذه زيدة نقطة هامة
0: نقطة مهمة برش
1: وهامة جدا
0: سامية قعلول تقول شكرا مدام كلامك صويب وجميل ولطيف برافو بالتوفيق وان شاء الله الناس الكل تطبق شنو قلت الصبر يوالف العشرة الزوجية
1: ان شاء الله يسمعوا مش الصبر برك صبر وجهد ومسؤولية وطول بال مرونة إلا قلناه الكل هذايا من شأنه كونه خلينا نقدم في الزواج
0: وأكيد موضوع كبير وفيه برشا جوانب وفيه برشا حاجات ما نحكي كل مره ناخذ جانب
1: جانب
0: فوالا
1: نحاولوا نفهموا ونحاولوا نغوص
0: فوالا.
1: حاجه اخرى مش لازم نخلقوا بعضنا, كل حد ياخذ المساحه نتاعو
0: اي خاصة محلية هذه نختموا بها هذه ما نخلقوش بعضنا.
1: خلي كل حد عنده مساحة
0: سيا,
1: مش معناتها تزوجنا وفيت الدنيا البرة في الحياة الاجتماعية. عنا عائلة, عنا أسرتنا, عنا أصحابنا, عندي أصحابي الرجل اللي يحب يخرج القهوة خليه يخرج, خليه يتفرهد, خليه يبدل ساعة بساعة أخرى, خلي نحي الضغوطات الخدمة والمشاكل والفلوس والجول والمصاريف والضوء والمي خليه بخليه ياخد كلمة ويعطي كلمة مع أصحابه ويكسر الريتم ويجيك مفرهد. علاش تخلقوا وانت وتقولوا لا نحبك بحذايا؟ قداش 24 على 24 انت ما تفدوا من بعضكم, انت ما هو تفد قداش كيما قال واحد بلاي قال شو مش نحكي نقعد نحكي 24 ساعة يومين شو مش نحكي عنده حق
0: بالحق
1: شو مش تحكي انت ما هو خلي هو يتفرهد وانت تفرهد بر لمينتك اما بتحكيش على أسرارك. امشي لها قولها الحمد لله في نعمة والحمد لله لبس علينا, اما امشي اشرب قهيوة بحد امك, امشي بحد اختك, امشي بحد صاحبتك, اخرجي وانت زيد اشرب قهوه, امشي اعمل مارش, ادخل اعمل سبور, امشي اعمل رياضه. انفع بدنك, انفع روحك, انفع فكرك, انفع الزواج متاعكم. مش لازم نخنقوا بعضنا, مش لازم وجهي في وجهك طول النهار.
0: اكزاكتومون, يعطيك الصحه مدام كوثر, برافو. راهو كان نخليه نقعدوا نحكي ونغدوا راهو خاطر موضوع مهم برشا.
1: خليني وانا نحكي
0: وانا نحكي
1: المواضيع برشا
0: اكيد,
1: اما ان شاء الله نحاولوا كل مره ناخذوا جانب ونحكي, والمهم الاصلاح والافاده, وان شاء الله غدوه خير.
0: ان شاء الله غدوه خير,
1: هالكلمه هذه من قبل القمره. ان شاء الله دنيتنا خير وصرنا خير, ان شاء الله نصلحوا.
0: برافو برافو, ما زلنا مواصلين معاكم اكيد مره اخرى. نعود نشكر مدام كوثر التكري تركي مستشاره كاسكيت مستشاره اسريه اليوم. مواصلين معاكم ان شاء الله كل نهار الخميس تكون حاضره معنا مدام كوثر, واكيد المواضيع ديما متجدده وديما كبيره. بعد شويه القناص على امواج اذاعه ام اف ام 93 213 219 للتفاعل معنا. مواصلين فاصل وراجعين.

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
0: Retour du programme sur votre radio MFM.

0: تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم تحسيسي في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. أكثر تفاصيل مع زميلنا الإعلامي يوسف مراد. ألو، صباح الأنوار يوسف.
1: اهلا، صباح النور، تحيه ليك، تحيه لكل ما فيه وصوت الافاضل للسقيه المزيانه صباحك الجار.
0: شكرا، شكرا جزيلا. مبادرة حلوة ويوم تحسيسي إن شاء الله باش يكون يوم 10 أكتوبر، كان تعطينا أكثر تفاصيل عليه، خاصة اختيار الموضوع في وقته اليوم.
1: وكان هو تقوى برنامج وطني للتصدي للعيش المخدرات، يعني في معناها تحت شراكة وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن، وبالتنسيق مع عديد الوزارات والتعليم وكذلك وزارة الشباب والرياضة. وإنه الأسر المخدرات أصبحت آسة تنفر جسد شبابنا في عديد الأماكن وفي مراحل مختلفة بين العمر، معناها خلينا نقولوا ما يشد انتباهه أنه يلزمنا التحامل التحسين، ويلزمنا هبة جماعية لهذا الموضوع للتصدي لمن يسعون إلى معناها حق تخريب أشقاء شبابنا من خلال تعاطي المخدرات، وقع المخدرات آسى منح اللي بتحق خلف أثر سيء في عديد القضايا اللي نفذوا فيها خاصة اللي أصبحت منها بعض أمام بعض معاك حتى وصل منها بالدلاء الحساسة المحولية في الكلمة لموجه محادثة الشيخ في قدر المعاهد والمدارس وش يقع اقتبت كلام بظهر. لكن الحمد لله كان عنا أمن بريق، كان عنا ناس شيقة اللي بدأ الشيء تدخل عبد الثابة واحدة اللي تصدي لمثل القضاء. هذا في نطاق شراكنا ما بين جمعية مرافق مثلا المتقاضة والدكتور في زرنونا شيقة يوم السبت إن شاء الله يوم تحديثي حول رئاسة المخدرات وما ينجر عنها من تسمية من تشكيل فكر شبابي وخلي يخطر منها يقولي ما بعدش يدخل في إذا دخلت الدولة ليه وأصبح مدمن بعدش بس يطلع قبل مدمن نصبح للمركز كيفاشنا عدوه من خلال الحملات التحقيقية، من خلال التظاهرات، من خلال الإكثار من الندوات المباشرة فرصة مع التلميذ نوجههم. لذا احنا عندنا برنامج جسم نهار السبت ذكرى يومية في زرونة شراكة بعد المجلس هذا وبالمناسبة نود تحية للشاب بلال الشافعي اللي هو أمين هذه المكتبة. طبعا مش كون شراكة محمد زرونة نهر القاسمي ومش كون معناها كذلك شراكة مع المندوبية الجهوية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن معناها وزارة التربية ممثلة في المندوبية الجهوية التربية، وزارة الشباب والرياضة ممثلة في المندوبية الجهوية الشباب والرياضة، الديوان الأسرة والعمران البشري، الشبكة التونسية، الهلال الأحمر، عديد المنظمات تكون هذه مش تكون هي الحلوة برشا مزيان عشان الفايدة ناخذ الفايدة وما نقضيش مرتبين المناسبات. مثل الحملات تكون على مدار السنة في عديد أماكن معناها مش حتى في زرزونة بنك، في زرزونة في المعطيش المقدية بتاع ولاية بازار مثلا، في كامل زرزونة الجمهورية للبنات تكون التكفير من هذه المبادرات هذه لأنها مبادرة تشاركية وطنية نص عليها رئيس الدولة ونص عليها وزارة الصحة ونص عليها عديد أفراد اللي أنا مرت بها. المهم احنا نقوم بواجبنا كجمعيات كوسائل إعلام كمنظمات نفس كل جسد باش نمنعوا شبابنا من هذه الآسة الخفاكة اللي قاعد تنفذ جسد شبابنا معناها وما تحبوش يخسروا شبابنا وما تحبوش معناها أنا تصور إدي زمن الجمرة معها 10 سنة وقدام قبل 3 سنين في العالم المخدرات اشتقى بعد الفيروس الفيروس الفيروس الفيروس اشتقى معنا اشترى الشباب بتاعنا معناها بالحق ملقاش لها والكاملة معناها يجبنا احنا نتاوبين نتاوبنا نقوم بوجبنا كوسائل إعلام ونقوم بوجبنا كمنظمات كجمعيات وكدولة خاصة وزارة التربية الوطنية إنما تكون معناها سباقة بمعناها تخطيط شخص توعية تكون معناها أوبليغاتوار لكل معهد خلينا نقولوا عليه بمعناها مع تكثيف الرقابة بالتنسيق بطبيعة الحال مع الوزارة الداخلية اللي هي قاهرة على أمن وأمان هذه المعاهد والمدارس الابتدائية في كل كامل الجمهوري.
0: يعطيك الصحة، مشكور جدا سي يوسف، يعطيك الصحة.
1: هاشك حبيت نعرف كذلك بمناسبة ستة شهر أكتوبر الوردي، وهذا معنا مرة بينا حلو أكتوبر الوردي هو مصابت بالكشف على مرض سرطان الثدي عشرة
0: وعشرة.
1: أي أي ما يكونش أكتوبر الوردي عليك ما تجيب لها ما تكونش سنة كاملة وردية معناها، وتكون معناها البادرة بكل امرأة فينيسية تقوم بالكشف المبكر معناها سباقا للقب الرهن معناها للمرض الحبيب يجي فجأة معناها راهو ماهوش جرال معناها التكثيف من الرقابة والكنترول معناها الطبي لما كل مرأة كل فتاة تكشف إلى المراكز الصحية وهي العيادات مجانية. كشف مجانية الأدوية تعطى مجانية إذا اكتشف على قدر المرض على ذلك البيئة وزارة الصحة العمومية من خلال مجلس الصحة الأساسية في زادرونا بقيادة الدكتورة جميلة حسين ومجلس الصحة الأساسية في بنزرت والإدارة الجهوية للصحة في بنزرت تنظيم اليوم تحديث يوم الأربعاء 14 أكتوبر بمركز الصحة الأساسية في زادرونا مش يكون موجه لكافة فئة زرزونة وخصائية زرزونة وطالبات الموجودين كذلك زرزونة على برشة طالبات ويترشوا يوم الأربعاء إلى مركز الصحة الأساسية في زرزونة التابع لوزارة الصحة ومجمع الصحة الأساسية في منظر مش يكونوا حاضرين أطباء طالبات وخصائية قوامل من عديد للوهن بشتيق على الكشف المبكر وربي يحمي نساء تونس لأنهم هم أبناتنا نساء تونس هم أخواتنا نساء تونس هم المستقبل لتونس وربي يحمي بلادنا من كل هذه الشروط.
0: يعطيك الصحة، نذكره بالموعد 14 أكتوبر
1: يوم الأربعاء 14 أكتوبر بفضاء مركز الصحة الأساسية
0: يعطيك الصحة.
1: مجانية الكشف مجاني الصور الأشعة ولكن من كل نهار مجانا
0: جدا خاصة الحقيقة اليوم المرفق الصحي اللي أصبح أمرا أساسيا واليوم التقصي واجب على كل امرأة باش تحافظ على روحها على خاطر كل امرأة وراها عيلة وكل امرأة وراها ناس تحبها وعلى خاطر احنا نحبوك يا امرأة يا جميلة أكيد الفرصة هذه ما تفلتوهاش. يعطيك الصحة سي يوسف، مشكور جدا.
1: تحية سبيسيال أنا أحب أغنية سبيسيال هذه الأخت ريم قمرة
0: يوصل
1: صاحبك أنا الذهبية كيف بارك التقنية صاحب اليوم صاحبك
0: يعيشك يوصل. شكرا ليك سي يوسف، شكرا وإن شاء الله موافقين وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء
0: شكرا ليك. واصلين فاصل وراجعين بعد شوي.

0: الاحسان عيش سباحك.
1: وصلنا لنهاية حصتنا لليوم أو حكايتنا لليوم، خاطر اليوم حكينا برشا حكايات، الحقيقة حكايات مهمة أكيد سويعة تعدوا معاكم، ما بين الضحكة ما بين الكلمة ما بين الموسيقى ما بين برشا حكايات، والأهم التواصل المزيين اللي بيننا وبينكم. شكرا لكل مستمع، لكل مستمعة كانت معانا وكان معانا، لكل واحد بعث لنا كلمة، وكل مستمع شاركنا رأيه أو حتى كان يسمع فينا في صمت. أكيد لمتكم معنا على 105.5 عندها أثرها وعندها قيمتنا، وجودكم معنا هو اللي يعطي لكل الإذاعة روح مميزة. موضوع بدل للمود لليوم نقول لكم قوموا بدلوا المود. أكيد حتى توا نجموا نبدلوا المود، أما ما نبدلوش قلوبنا، نخليه ديما الأمل حاضر معنا، والضحكة ديما في الدار، والكلمة الطيبة ديما بيناتنا. نتلقاو بإذن الله في موعد جديد، في صباح جديد، وطاقات تكون جديدة، وديما إن شاء الله يا ربي تكونوا فرحانين وديما ملمومين معانا. إلى اللقاء.

0: سباح على مزاج. C'est la pub. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: Retour du programme sur votre radio MFM.
2: علم قياس الغني. علم قياس. علم قياس.

ترجمة.

علاش قلبك خان يا خالي يا ينش جيب الشمال ونس جيب الشمال ونس.

0: الأثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في سقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
1: الفرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40% ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
2: توا نص النهار

0: على مزاج. Sur votre radio. MFM.
1: سوف نلتقي.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجي بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة تعليم إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ما اجى بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج وصور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
2: Retour du programme sur votre radio MFM توا ماذي ساعة

0: C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الرد الحرير، الجامع والبرج الكبير. فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

محتوى ورسائل على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

0: C'est la pub. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ما اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج وصور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: cette fille lançaise.
1: Si parle de mes, el negocio socio.
2: De día y de noche me llama.
3: FM, la suite après la pause. C'est la pub.
4: Athar, وبحر فيها تكلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
5: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40% ما إجي بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
6: توا الأربع متاع العشية على مفاهم
3: sur votre radio. Et ben...

0: سي لا بوب.
1: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
2: والله ايش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذي.
1: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية غير ما نحسيش.
2: برا خذ ترخيص مع عند ستيك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شوك.
1: لا لا مش هكا بكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عندها يا رامو اللي تلقاه في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 ولا 4 مليار وبعد ما تتفاهموا صحر كونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستيك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
4: اثار وبحر فيها تتلم من ملوله صنقطه الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار، هارس المهدية في المنار.
5: Retour du programme sur votre radio.

0: FM, la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش نضمنوا لك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة تعليم إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ما إجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج وصور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشا والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهرك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. متع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

تسمع الموجة.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه المهديه وما جاورها. الرجاء مراعاه الفارقه في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

اي اي عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار. شركه تعليل امام للخياطه والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يضيعش، نضمن لك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من اول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركه. أفولاين 98 320 547. شركه تعليم الامام للخياطه والتطريز، اكثر من 30 سنه خبره. اثار وبحر فيها تتلم، من ملوله صلقته الشابه للجم، بلاد اللاتشا والماشطه، الردى الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفه الكحله، يا عالي الاقدار هارس المهديه في المنار.

0: Chérie FM, j'aime.
1: J'aime.

0: C'est la pub. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى ل 40%. ما اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في سقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت
0: تولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت فبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش، مع فيبر جلوبال نت فبري لا تقعد تفبري.
2: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام في الميدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: فاهم؟ اتنعوش
1: اتنعوش
2: قلوب اسأل شو بدك وانا

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صنقطة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض

0: عصور الصيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98 320 547. شركة تعليم المام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
1: توا السبع تعليم على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40% ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
0: sur votre radio.

اذنك لنا على صواب الجبال يا ونزرع شرنا عملت العيبة ولجريت في جرة عيون أحبارا لا درت لا درت من رزق الحرام تسيبة صافي نظيفة.

0: فلوسي ما زلت واقف فلوسي يا نهد نهد لو حكى بوسي عد الشامة نظيفي ملبوسي وكل من قصدني بشرنت في ناره سحب بالورد من جاموسي وكل من قصدني بخير يدي شواره ما زلت كيف العادة كده من زرة والخير عندي زادة يا سيف المبروك أصنا جدادة مثالي في ركابين عزك سيدة يا بتحك الركب كروتي سدادة بتحك الركب كروتي سدادة يا المال يبدا ورجال تجيبه
1: ويا جيبه وتركز والله القدر

يوم اني ريتك في قلبي تحديت، كنهار لقيتك عالدنيا خبيت، عيني حديتك وحبيبتي تسميت، كملت حياتي بيك، ما نسيتك نسيت تخيلتك بسيت، شكلت وريت

في فيسبوك على قناتنا في يوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.